0: قرون الشيقي قوى الفونسو مس قابيك قرون الشيقي كومونيش قابيك سقال سقال بناك اندارك عاتينك شن الشيق قابيك كومونيش
1: قوى بيكتور سيلشو الغلشو قاكوية لايم قوى الفونسو قال نكت قوى بيارين ساشكوانت بورولا parecía na cat in loco cat book looks se suele tsul ta arin rashquent porula qua victor que chaque jornada clinch en la son riki ecos mensanera mi coanerita panosilal qua vet qabiq viak sana shkel shuknafter shuknap